0: ايوه
1: وكيفان يوسف رياكتر ماذا ناين سبيشل نمبرز 400 نمبرز 3
0: Yeah, you can work on my work.